0: اش ماوی سما ماشي مادا عرف ما بقاش عندي برادر شوف مراكش قام مادا قام مادا.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.